سكاتش اند باش لمارضي هي سكاتش اند باش لمكردي هي سكاتش اند باش لجودي انبوز لفاندردي هي سكاتش اند باش لسامدي هي سكاتش